كركودي نوي مرخرا بوي ما در تزاني صالة إيصا ديشي عسكري كاقرموان آتا چي مار

اخرايم وياب والله بكو انا بيك فشتي انا بيك فشتي وضوئي وانا بيك وضوئي.

صدق نوش كاملي ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو بوجيب القصر براباري ذكيب كلام ابو ساري ذكيب مرتب باري ذكيب جواب علي لناب حدي كل مرق التناب ألب التناب دنيا فوري فايدة لك اجدد بيت تجيز وزاديه.

دول ونوشا وببن اخر ونوشا اي وين صار تايب بايزر بيه فرداشتي باشر بيه همويشا وبجر بيه من هرتوم دويدو اي وين صار تايب بايزر بيه فرداشتو فرشي وبيه هموي خندني

0: حزقين جارك دنها وحزقين جارك دنها وحزقين
1: راديو فينك راديو فينك.

تجمدم من بشرة دشتا من تشكفتن تشاوين خدا من بني خمينة قولي يا خوابك يا ستار